حلقتنا النهاردة عن الفشل. الفشل بالنسبة لنا لازم يكون محطة بنزين مش نهاية الطريق. النهاردة هنتكلم عن أكتر حاجة بتخلينا نرجع نترمي في حضن الأنتخة، دايرة الراحة، وما نخرجش منها تاني أبدا، الخوف من الفشل، أو بمعنى أدق إحساسنا بالهزيمة لما بنجرب حاجة جديدة وما بتظبطش معانا من أول مرة. في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة، السوشيال ميديا بتصدر لينا صور كتيرة قوي من النجاح، فبيتهيأ لنا ان اي خروج برا الدايرة دي، دايرة الراحة، من اول دقيقة ممكن يكون محفوف بالفشل وبمخاطر كتيرة جدا. لكن الحقيقة ان الفشل هو مجرد بيانات عندنا. يعني ايه بيانات؟ يعني لو جربت مهارة جديدة وفشلت، على فكرة انت ما خسرتش، انت عرفت طريقة بس مش شغالة، لكن في الاصل انت عرفت طريقة. المشكلة ان اذا كانت شغالة او مش شغالة مش هي دي المشكلة، لكن انت تعلمت حاجة جديدة النهاردة. الفشل برا منطقة الراحة هو زي محطة البنزين بالظبط، بنقف عندها غصب عننا عشان نفول التانك بتاعنا بتاع البنزين بتاعنا، بس مش عشان نعيش فيها طول عمرنا. شفناش حد قبل كده عايش في محطة بنزين، عشان نزود الخبرة بتاعتنا اللي تخلينا نكمل المشوار أسرع. روحيا مفيش مفهوم أجمل ولا أروع من المفهوم ده عن التوبة في حياتنا. التوبة في حياتنا هي البداية الجديدة، وكأن احنا بدأنا قبل كده وفشلنا وحاولنا وعملنا محاولات كتيرة، لكن جه الوقت لأن احنا نبدأ بداية جديدة. على فكرة ربنا مش بيحاسبنا بالضربة القاضية زي بتوع البوكس كده بالظبط، بالعكس، إلهنا هو إله الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة المليون كمان طول ما احنا عايشين، بيدينا فرص كتيرة جدا عشان نتوب، عشان نبدأ بداية جديدة. الفشل الحقيقي في نظر ربنا هو اليأس والاستسلام للوقوع في الخطية طول الوقت. لكن الكتاب المقدس بيقول ان احنا وارد جدا ان احنا نخطئ، لكن بيعلمنا وبتعلمنا كلمة ربنا: لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. يعني مفيش اي مشكلة خالص ان انا اقع، ان انا اسقط، لكن المشكلة ان افضل ساقط طول الوقت. دي رسالة لكل شاب النهاردة حاسس انه عك الدنيا بخطية معينة او بتعدي معين تجاه ربنا، وطول الوقت حاسس بالذنب ومش قادر ياخد خطوة لقدام. على فكرة الوقعة دي مش اهانة ليك، ده جزء من تدريبك الروحي عشان تتعلم التواضع. التواضع هو ان انا اعيش نفسي، اعيش حقيقة نفسي، وتعرف ان قوتك الحقيقية جاية من فوق، لانك ما تقدرش تخلص نفسك، لكن في إله يقدر يخلصك، مش بشطارتك انت لكن بأمانته هو. تحدي النهاردة محتاج مواجهة مع النفس. انا عايزك كده وانت قاعد تسمعني دلوقتي، افتكر فشل قديم حصل في حياتك، افتكر انتكاسة معينة حصلت في حياتك لسه واجعك، لسه مخليك خايف تجرب مرة تانية. اكتب الفشل ده في ورقة، واكتب جنبه ثلاث حاجات اتعلمتها من التجربة دي. مش بس هقول انا اتعلمت من الفشل ايه، لكن كمان انا محتاج اعرف لو كنت نجحت بسهولة كان هيبقى شكلها ايه. انا مش بس محتاج اعرف الفشل في حياتي بس، لكن محتاج اتعلم ايه اللي انا اتعلمته من الفشل في حياتي. حول الوجع والفشل في حياتك لدرس مستفاد، خبرة تستفاد بيها النهاردة تقدر تكمل بيها في حياتك، النهاردة تقدر تتصالح مع وقعاتك ومع سقطاتك، لأنها هي اللي بتصنع منك بطل لبكرة وبعده. اللي بيخاف من الوقوع عمره ما بيمشي، اللي بيخاف من الوقوع عمره ما هيمشي، واللي بيمشي لازم يقع ويقوم، لكن لما يقوم هيقوم أقوى. وده اللي احنا محتاجين نصدقه في الحياة. أول خطواتنا في الحياة أو أول خطوات اللي بنشوف فيها أبنائنا بيتعلموا المشي، بنشوفهم بيقع كتير، لكن بيشجعهم حاجتين: إن احنا بنشجعهم، إن احنا بنمسك إيديهم، إن احنا بنقول لهم حاولوا مرة تانية إنكوا تمشوا من جديد، فبينجحوا إن هم يمشوا في المرات اللي بعد كده. لو أنت محتاج تشجيع من إلهك، تعال النهاردة وصلي الكلمات دي، قول يا رب أنا محتاج إن أنا أتشجع.
أنا فشلت كتير وتهزمت كتير من خطايا كتير، ويمكن عكيت الدنيا في مواقف وفي علاقات كتيرة قوي في حياتي، ويمكن حاولت أن أنا أعدل من نفسي، يمكن حاولت أن أنا أطور من نفسي، يمكن حاولت أن أنا أوقف نفسي بنفسي، لكن أنا جاي النهاردة ومش عايز أشمت عدوي فيا، وأتمسك بالوعد الكتاب الرائع والعظيم بتاعك: لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الحقيقة أن وقعت بس الحقيقة التانية أن عندي إله بتسند عليه تقدر يا رب تقومني من كل ضعف ومن كل خطية لبداية جديدة معاك. آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 129، ترنيمة المصاعد.
1: كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل، كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي. على ظهري حرث الحراث، طولوا أتلامهم، الرب صديق، قطع ربط الأشرار. فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه. ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف. بقى طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأوتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأوتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أوتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأوتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصلوا المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع انه مش في ايده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. والجميل في الهنا اننا مش لازم نستنى في نهايه اليوم عشان نرمي احمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في اي وقت من يومي وبعد اي موقف بمر فيه ارفع عيني ربنا واقول يا رب بحط بين ايديك مشاكلي ومصدق انك انت هتتولى امري، بحط بين ايديك الازمه وبصدق انك انت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس ان الازمه هتعدي، ده هو بنفسه هيعدي معايا وسط الازمه ومش هيسيبني اعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو انا قادره ارمي همي عند الهي وارتاح، لاني مطمنه انه راعيا وابويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكله وكل ازمه وكل معضله مستحيله.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 123، ترنيمة المصاعد.
1: إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة و إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول للي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول للي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 45. العنوان بيقول لإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة. بيقول الدارسين إن تعبير على السوسن بيشير إلى الآلة الموسيقية المستخدمة اللي هي ذات الستة أوتار، أو ربما بيشير للنغمة الموسيقية المستخدمة في ترتيل المزمور. أما ترنيمة محبة معناها نشيد حب. فمزمور 45 يا حبايب بيرسم صورة شعرية بتصف مراسيم زواج لملك من ابنة ملك. وصنفت الكنيسة الأولى المزمور ده على إنه نبوة عن المسيح لكل المجد، المسيح الملك وارتباطه بعروسه اللي هي الكنيسة المفدية بدمه المتحدة بيه. فنقدر نشوف الملك العريس في مزمور 45 هو المسيح للمجد، والعروس هي الكنيسة اللي هي إحنا المؤمنين جسد المسيح. ويبدأ المزمور بمقدمة شعرية تمجد الملك العريس. يقول في عدد واحد: فاض قلبي بكلام صالح. فاض يعني تفجر تدفق. فكاتب المزمور بيقول من كتر ما قلبي مليان بمشاعر الحب نحو الملك ما قدرتش احتفظ بيها، فقلبي فاض وتدفقت منه المشاعر دي. ويكمل: متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني شعري وأبياتي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. ويبدأ من عدد اتنين يتكلم عن أسباب تمجيده للملك العريس، ويسرد صفات الملك ده اللي كتبت بشكل نبوي عن الرب يسوع لي كل المجد. فالصفات اللي جاية دي لا تتحقق في أي ملك من الملوك البشر. يقول عدد اتنين: أنت أبرع جمالا من بني البشر. مش بيتكلم عن جمال الشكل بس، لكن جمال الشخصية وصفاتها. والدليل إنه بيقول انسكبت النعمة على شفتيك. لكن من المزمور نقدر نعرف إنه رغم إنه الملك ده جميل وملهوش مثيل، لكن ليه أعداء، ويدعو المرنم الملك ليحارب وينتصر على أعداء. دعا الكاتب الملك بتاعه إلى نصرة الحق والتواضع والعدل. والخصائص الثلاثة دول، التواضع والعدل والحق، هي على النقيض تماماً لصفات الملوك البشر اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا عايشين أيام كاتب المزمور، اللي كانوا بيتميزوا بالنزوات، بالفخر، تكبر، استبداد. ويكمل في الأعداد من 6 و7 يمجد كاتب المزمور الملك العريس ويقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. خاطب الكاتب ملك البشر بالكلمات دي، ويقصد إنه واقف مكان الله وممثل لله. واقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين هذه الآيات للإشارة إلى تفوق المسيح ابن الله على الملائكة. تقدر إنك أنت ترجع للآيات دي في عبرانيين 1 الأعداد من 5 ل7. ده بيخلينا نشوف المزمور إنه نبوة واضحة عن المسيح. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد 8 و9 يصف في صورة شعرية جميلة مراسم حفل الزفاف. ويبدأ في الأعداد من 10 ل15 بوصف الأميرة العروس واللي هي الكنيسة، ويبدأ ينصحها، ونقدر نقول إنه بينصحنا إحنا كمان في عدد 10، ويقول: اسمعي يا بنت وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. فهو بيدعو العروس إنها تخصص نفسها بالكامل للعريس. بعدها يشرح كاتب المزمور ويصف جمال وروعة موكب الأميرة اللي هي العروس، وإزاي هيكون في تعويض لأنها تركت أهلها وبيت أبيها لتلتصق بالعريس الملك. فمزمور 45 يا حبايب نقدر نشوف الملك العريس اللي هو الرب يسوع لكل المجد، والعروس اللي هي الكنيسة جسد المسيح. ويختم كاتب المزمور بدعوة المؤمنين جسد المسيح لتكريس وتخصيص أنفسنا للملك المسيح لكل المجد. يا رب يسوع، افتح عينينا على شخصك فنقدر نشوف جمالك وصلاحك ومحبتك لينا. املأ عينينا بيك فقلوبنا تفيض بمشاعر الامتنان لشخصك. ساعدنا نشوف ونقدر كم بذلت وضحيت لأجلنا على الصليب، فأنت قد أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا لكي تقدسنا وتطهرنا وتحضرنا لشخصك كنيسة مجيدة مقدسة وبلا عيب. رب ساعدنا نكرس أنفسنا، حياتنا، أوقاتنا لشخصك، ولا تكون سيادة على حياتنا لآخر سواك.
آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا روح الله، املانا بتعزيتك الحقيقية، وافتح عيوننا علشان نشوف المتألمين، واستخدمنا نكون سبب تعزية لكل حد حوالينا.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

كان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. كان حزقيا مريض مرض للموت، فبكى قدام ربنا وصلى، فاستجاب الله بطريقة مدهشة جدا، شفاه. ومش بس كده، أضاف إلى عمره 15 سنة، بل وصنع له معجزة إذ أرجع ظل الشمس 10 درجات. كانت أياما مليئة بإعلانات قوة الله وأمانته، لكن بعد كل هذه الانتصارات دخل اختبار لم ينجح فيه حزقيا. الزاوية الخفية النهاردة بتقول: ليس كل من يطرق بابك جاء ليباركك. الكتاب بيقول: أرسل مردوخ بلدان ملك بابل رسائل وهدايا إلى حزقيا في أشعياء 39:1. في الظاهر كانت زيارة مجاملة وهدية ورسائل تهنئة لأنه شفية، لكن خلف المجاملة دي كان هناك دعوة وعيون بتراقب، وبابل ما كانتش بتبحث عن صداقة لكن عن معلومات. مش كل ابتسامة بتحمل نية صافية، ومش كل اهتمام هو فعلا محبة حقيقية. الكبرياء ممكن يتسلل بهدوء، وده اللي حصل مع حزقيا. كان ممكن لحزقيا ان هو يتكلم مع ضيوف عن الله، عن المعجزة، عن أمانة الله، لكنه عمل شيء آخر. بيقول كده الكتاب: ففرح بهم حزقيا وأراهم بيت زخائره لم يكن شيئا لم يرهم إياه، فأشعياء 39:2. كل شيء، الذهب، الفضة، الأسلحة، الخزائن، كشف كل ما يملك لملوك بابل. وهنا بتكمن الزاوية الخفية، الكبرياء. ما بدأش دايما بكلمات كبيرة، أحيانا بيبدأ بالرغبة في أننا نوري الناس قد إيه إحنا عظماء، وقد إيه إن إحنا عندنا حاجات بنفتخر بيها، فبننشغل بإظهار كل ما عندنا بدل ما بنعلن من هو الله، وإن كل ده كان من خير الله ومن عمله المعجزي في حياتنا. الزاوية الخفية هنا كمان بتقول إن كل حاجة بتكشفها بلا حكمة قد تفقدها فيما بعد. ساعتها جه أشعياء النبي وسأله سؤال بسيط: ماذا رأوا في بيتك؟ فأشعياء 39:4. سؤال يبدو عادي لكنه كشف القلب. فأجاب حزقيا: رأوا كل ما في بيتي، لم يخفى شيئاً. وهنا بنتعلم درس مهم: ليس كل ما يملكه الإنسان يجب أن يعرضه. الحكمة مش في كثرة ما نكشفه، بل في معرفة ما ينبغي أن يبقى مستوراً. حتى الرب يسوع ما أعلنش كل شيء لكل الناس. في نقطة ضعف صغيرة ممكن تأثر في أجيال كاملة جاية بعدين. بعدها كده أعلن أشعياء كلمة الرب وقال: هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك إلى بابل. أشعياء 39:6. كل ما افتخرت به سيؤخذ منك، وحتى بعض أبنائه سيسبون إلى بابل، هيتعرضوا للسبي. ما أصعب هذه النتيجة ليست لأن الله قاسي، بل لأن الكبرياء دايماً بيفتح باب للخسارة. أخطر أنواع الأنانية إن أكتفي بسلامي أنا. رد حزقيا وقال كده رد صادم، قال: جيد هو قول الرب، وأضاف: فأنه يكون سلام وأمان في أيامي، برضو في أشعياء 39:8. وكأنه بيقول: المهم إني هعيش في سلام، أما بقى اللي هيحصل بعدي مش مهم. فليس الآن، فأنه يكون سلام وأمان في أيامي. وهنا بتظهر حقيقة مؤلمة جدا: الإيمان الحقيقي ما بيفكرش في نفسه بس، لكن في الأجيال اللي جاية بعدي. بنسأل نفسنا: هل بترك لأولادي إيمان حقيقي ولا مجرد ممتلكات؟ هل ببني مستقبل روحي
للي بعدي، للأجيال اللي بعدي، ولا بفكر بس في راحتي الوقتية؟ نتعلم إيه من قصة حزقية؟ اوعى تخلي النجاح يخليك أقل احتياج لله، ده الله هو اللي اداك النجاح ده. لا تتباهى بما أعطاك الله، بل مجد واهب العطية. مش كل شخص بيحتاج يعرف كل تفاصيل حياتك أو كل حاجة بتملكها. الكبرياء بيبدأ بخطوات صغيرة، لكن نتائجه ممكن تمتد لأجيال كتير بعدك. خليك حكيم، ما نبنيه اليوم سيؤثر في الغد وفي من سيأتون بعدنا. الحقيقة الخفية اللي كشفها لنا أشعياء إن الشيطان ممكن يفشل في إسقاطك بالضيقة. ربنا بيقف معانا في الضيقة، فبيحاول إنه يسقطك بالنجاح. عشان كده بعد كل انتصار احرس قلبك أكتر من أي وقت فات، وما تنسبش المجد لنفسك، المجد لله وحده، المجد للرب الذي صنع المعجزة. بيقول الكتاب في كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، أمثال 4:23. إلى أن نلتقي، افتكروا دايما إن مش أصعب اختبار هو اختبار الضيقة، بل اختبار النجاح بعد الضيقة. القلوب اللي حفظها التواضع هي التي حفظها الله حتى النهاية. وسلام الله دايما معاكم.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ حضور الله. يعني ايه حضور الله؟ كلمه بنسمعها كتير في ترانمنا، في خدماتنا، في الوعظ. الكتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا، وان الله كلي الحضور. لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوه نتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حين. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعة ومختلفة. خلينا أقرأ لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار أنه ما يسمعش صوت الله، روح أنت لربنا وقول لنا هو عايز إيه، إحنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

0: يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لبتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة أخرج من دور الضحية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج برة الدايرة. اسمح لي أسألك سؤال يمكن يكون صعب حبتين. هل عمرك حسيت أن كل اللي حواليك هما السبب في اللي أنت فيه دلوقتي؟ هما السبب في فشلك أو ضيقك أو الأمور الصعبة اللي أنت بتمر بيها؟ يمكن قلت في يوم من الأيام أهلي هما السبب، يمكن قلت الظروف هي السبب، يمكن دايما بنتحجج ونقول ان امكانياتنا قليلة، او نرجع الموضوع للحظ لو كنا نؤمن بيه ونقول ان الحظ واقف ضدي. يمكن تكون بعض الحاجات دي حقيقة فعلا، لكن السؤال الاهم، هل هتفضل اسير للحاجات دي؟ هل هتفضل الحاجات دي موجودة جوه دماغك ومؤمن بيها؟ في ناس حياتها بتقف مش لان الظروف اقوى منها، لكن لانها اقتنعت انها ضحية. الضحية دايماً بيشوف إن كل الحاجات جاية عليه، بيشوف إن كل الناس اللي حواليه، كل الظروف اللي حواليه، كل الوقت اللي حواليه هو اللي بيعمل المشاكل دي، وهو ملوش أي دور، وإن حياته كلها في إيد الظروف والأحداث اللي بتحصل حواليه. لكن الإنسان اللي ربنا بيشكله وعايزه يكون أفضل وأحسن الوقت اللي جاي، بيعترف إن الظروف موجودة وحقيقية لكن كمان بيعترف ان ربنا اقوى من الظروف. افتكر الراجل كده معايا المقعد عند بركة بيت حزدة، بقاله 38 سنة مريض ومقعد ومش بيتحرك، ولما جه السيد المسيح سأله اتريد ان تبرأ؟ المفروض كان يقول له مباشرة ايوه انا عايز ابرأ، انا عايز ابقى كويس، انا عايز ارجع لصحتي مرة تانية، لكن رد الانسان ده وقال له ليس لي انسان، وكأنه دايما بيعلق شماعة الفشل والإحباط والمرض اللي هو فيه إن ما كانش ليه إنسان يرميه في البركة. بدأ يحكي الأسباب، وبدأ يحكي الظروف، وبدأ يحكي عن الناس اللي تركته. يمكن كلامه كان حقيقي، وأكيد المسيح قدر الكلام ده، لكن المسيح موقفش عند الأعذار، موقفش عند الأسباب اللي عملت كده، لكن قال له قم احمل سريرك وامشي. قد إيه بنعمل زي الراجل المقعد ده؟ كل مرة نقول أنا لو كنت اتولدت في أسرة مختلفة كانت حياتي هتبقى أفضل، أنا لو كانت معايا فلوس دلوقتي كنت قعدت في شقة أفضل، أنا لو كنت في بلد تانية وعايش في بلد تانية كانت أكيد هتكون حياتي مستقرة. يمكن فعلا حياتنا كانت هتبقى مختلفة، لكن ربنا مش بيسألنا إيه اللي حصل معاك، لكن ربنا بيسألنا هتعمل ايه في المكان اللي انت فيه دلوقتي. الفرق بين الشخص اللي بينمو والشخص اللي بيفضل مكانه، مش ان الاول ظروفه احسن، لكن لانه قرر يبطل يعيش دور الضحية. تحدي الحلقة النهاردة، بدل ما تقول النهاردة انا معرفتش بسبب كذا، قول النهاردة انا هبدأ بالرغم من كذا وكذا وكذا. على فكرة الكلمة دي لوحدها ممكن تغير حياتك. افتكر ربنا مش وعدنا بحياة بلا تحديات وبلا مشاكل، لكن وعدنا ان يمشي معانا ويمشي وسطينا ويدينا سلام حقيقي نعيش بيه. ارجوك النهاردة ما تعيش دور الضحية وتقول الظروف هي السبب والاحداث هي السبب والناس هي السبب، لكن تعالى النهاردة صلي معايا الصلاة دي، قوله يا رب يمكن الظروف مش أفضل حاجة، قوله يمكن يا رب موقعي في شغلي أو حياتي أو حتى خدمتي مش أحسن حاجة،
يمكن في أسباب كتير حقيقية يا رب ورا اللي أنا موجود فيه، لكن أنا مصدق زي ما الأحداث حقيقية يا رب، لكن أنت كمان حقيقي في حياتي وليك تأثير في حياتي. ساعدني يا رب أخد خطوة النهاردة لقدام، ساعدني أطلع برة الدايرة اللي مخنوق فيها ومحبوس فيها وعايش دور الضحية فيها. ساعدني يا رب أكون الوقت اللي جاي فاعل مش مفعول به. أنا مصدق أنك تقدر تديني ده. في اسم المسيح أصلي، آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

ربحا، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

مزمور 145 يقول كده: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. كل يوم بيعد علينا، تعال أقول له أنا قلبي يسجد يا رب لجلالك كل يوم، ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع.

يا رب مبارك اسمك لأنك تملأ قلوبنا يا رب تسبيح وهتاف ليك. يقول الكتاب كده: قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه. نفس النهاردة في المجموعة الترانيم اللي جاية تعالوا نقدم المجد لهذا الإله، تعالى نعلنه إنه هو إله مجيد، إله عظيم، إله حاضر في وسطينا، إله عن كل واحد ليس ببعيد. عشان كده قوله بقدم لك المجد اللي بيك، إحنا بنعلن إيماننا بيك، إحنا بنعلن نصرتنا بيك، بنعلن يا رب فرحنا بيك، نغني بين الناس ونقول أخطأنا عوجنا المستقيم لم نجاز عليه. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالى علي هذا الإله وقوله تستحق يا رب، مبارك اسمك يا رب.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيديه من اهلنا وبنكون فلوس جديده بقى وصوتها تحفه وريحتها تحفه زمان بقى؟ تعال نبص على ال 200 جنيه دي، جديده نظيفه وصوتها واضح انها لسه طالعه من البنك حالا. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزامنا اللي مليانه تراب ومشينا على الارض النظيفه دي وسخناها وطربنا الارض. طب نجيب شويه من التراب اللي على الارض ونحطهم على ال 200 جنيه. ادي شوية تراب. من دقيقة بس الورقة دي كانت 200 جنيه نظيفة وجديدة وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديدة لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد إيه شايف نفسك مطرب أو متبهدل أو فيك مشاكل أو عيوب، أنت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين إيدين ربنا.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 123، ترنيمة المصاعد.
2: إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة إني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة إنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك إنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في إنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوض

بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايماً في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة يا رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة، لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وأنت مش مجرد شاكك، لأ أنت متأكد إن أنا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. أنت شايف إني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل أمين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحن الله على خائفيه كما يحن أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا، وكأنه بيقول كده: أنا عارف خلقتي كويس أوي أوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي، الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور، عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني رب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش قاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترت نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جي عليه؟
قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها. ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل، ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبالك مكانة كبيرة في المجتمع، وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبالك مكانة حلوة في المجتمع، تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية، وأرجوك راجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف، بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 45. العنوان بيقول لإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة. بيقول الدارسين إن تعبير على السوسن بيشير إلى الآلة الموسيقية المستخدمة اللي هي ذات الستة أوتار، أو ربما بيشير للنغمة الموسيقية المستخدمة في ترتيل المزمور. أما ترنيمة محبة معناها نشيد حب. فمزمور 45 يا حبايب بيرسم صورة شعرية بتصف مراسيم زواج لملك من ابنة ملك. وصنفت الكنيسة الأولى المزمور ده على إنه نبوة عن المسيح لكل المجد، المسيح الملك وارتباطه بعروسه اللي هي الكنيسة المفدية بدمه المتحدة بيه. فنقدر نشوف الملك العريس في مزمور 45 هو المسيح للمجد، والعروس هي الكنيسة اللي هي إحنا المؤمنين جسد المسيح. ويبدأ المزمور بمقدمة شعرية تمجد الملك العريس. يقول في عدد واحد: فاض قلبي بكلام صالح. فاض يعني تفجر تدفق. فكاتب المزمور بيقول من كتر ما قلبي مليان بمشاعر الحب نحو الملك ما قدرتش احتفظ بيها، فقلبي فاض وتدفقت منه المشاعر دي. ويكمل: متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني شعري وأبياتي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. ويبدأ من عدد اتنين يتكلم عن أسباب تمجيده للملك العريس، ويسرد صفات الملك ده اللي كتبت بشكل نبوي عن الرب يسوع لي كل المجد. فالصفات اللي جاية دي لا تتحقق في أي ملك من الملوك البشر. يقول عدد اتنين: أنت أبرع جمالا من بني البشر. مش بيتكلم عن جمال الشكل بس، لكن جمال الشخصية وصفاتها. والدليل إنه بيقول انسكبت النعمة على شفتيك. لكن من المزمور نقدر نعرف إنه رغم إنه الملك ده جميل وملهوش مثيل، لكن ليه أعداء، ويدعو المرنم الملك ليحارب وينتصر على أعداء. دعا الكاتب الملك بتاعه إلى نصرة الحق والتواضع والعدل. والخصائص الثلاثة دول، التواضع والعدل والحق، هي على النقيض تماماً لصفات الملوك البشر اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا عايشين أيام كاتب المزمور، اللي كانوا بيتميزوا بالنزوات، بالفخر، تكبر، استبداد. ويكمل في الأعداد من 6 و7، يمجد كاتب المزمور الملك العريس ويقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. خاطب الكاتب ملك البشر بالكلمات دي، ويقصد إنه واقف مكان الله وممثل لله. واقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين هذه الآيات للإشارة إلى تفوق المسيح ابن الله على الملائكة. تقدر إنك أنت ترجع للآيات دي في عبرانيين 1 الأعداد من 5 ل7. ده بيخلينا نشوف المزمور إنه نبوة واضحة عن المسيح. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد 8 و9، يصف في صورة شعرية جميلة مراسم حفل الزفاف. ويبدأ في الأعداد من 10 ل15 بوصف الأميرة العروس واللي هي الكنيسة، ويبدأ ينصحها، ونقدر نقول إنه بينصحنا إحنا كمان في عدد 10، ويقول: اسمعي يا بنت وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. فهو بيدعو العروس إنها تخصص نفسها بالكامل للعريس. بعدها يشرح كاتب المزمور ويصف جمال وروعة موكب الأميرة اللي هي العروس، وإزاي هيكون في تعويض لأنها تركت أهلها وبيت أبيها لتلتصق بالعريس الملك. فمزمور 45 يا حبايب نقدر نشوف الملك العريس اللي هو الرب يسوع لكل المجد، والعروس اللي هي الكنيسة جسد المسيح. ويختم كاتب المزمور بدعوة المؤمنين جسد المسيح لتكريس وتخصيص أنفسنا للملك المسيح لكل المجد. يا رب يسوع، افتح عينينا على شخصك فنقدر نشوف جمالك وصلاحك ومحبتك لينا. املأ عينينا بيك فقلوبنا تفيض بمشاعر الامتنان لشخصك. ساعدنا نشوف ونقدر كم بذلت وضحيت لأجلنا على الصليب، فأنت قد أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا لكي تقدسنا وتطهرنا وتحضرنا لشخصك كنيسة مجيدة مقدسة وبلا عيب. يا رب ساعدنا نكرس أنفسنا، حياتنا، أوقاتنا لشخصك، ولا تكون سيادة على حياتنا لآخر سواك.
آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

انت كلي القدرة، كلي السلطان، انت متسلط على كبرياء البحر. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. انت تفتح وليس من يغلق. رب حتى لو مش شايف ولا حاسس، انا مختارة اثق فيك، مختارة اثق فيك وفي وعودك. انت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا. بثق فيك، انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا. بثق فيك، بثق فيك.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. فكرت يوم إن المكان اللي أنت فيه دلوقتي مش صدفة، وإن الوظيفة اللي أنت بتشتغل فيها أو العيلة اللي أنت اتولدت فيها أو حتى الظروف اللي أنت بتعيشها ممكن تكون جزء من خطة أكبر بكتير مما تتخيل؟ الزاوية الخفية النهاردة بتقولك لوقت مثل هذا. هنحكي النهاردة عن بنت اسمها أستير، كانت يتيمة ولم يكن أحد يتوقع أن تصبح ملكة، لكن الله كان بيرى ما لا يراه الناس كالعادة. هنا بتظهر أول زاوية خفية، الله مش بينظر أبداً لبدايتك لكن بيبص لقصده لحياتك. تبدأ حياتك في ظروف صعبة، لكن ده ما بيمنعش إن الله بيقودك للمكان اللي هو أعده ليك. وصلت أستير للقصر وصارت ملكة، لكن المفاجأة إن أصعب اختبار في حياتها ما كانش هو الوصول للتاج، لكن هتعمل إيه بعد ما لبسته؟ لقت أستير نفسها قدام اختيار صعب، إما أن تسكت وتحافظ على حياتها أو تتكلم وتخاطر بكل شيء. هنا بتظهر الزاوية الخفية، الله لا يعطينا المكانة من أجل راحتنا بس، لكن من أجل رسالتنا. في اللحظة دي قال لها مردخاي الكلمات الشهيرة، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. أستير 4:14. يا من كلمات، كأن الله بيقول لها يمكن ما وصلتيش للمكان اللي انت وصلتي له ده عشان خاطر نفسك، لكن علشان الآخرين وعشان شعبك. ليه ربنا حطك في مكان شغلك؟ وليه اداك كل الإمكانيات؟ وليه سمح ان انت تقابل أشخاص معينين في حياتك؟ ربما لوقت مثل هذا، زي ما مردخاي قال لها، من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا قد وصلت إلى الملك. لوقت مثل هذا. بعدها خدت أستير قرار شجاع جدا وقالت، فإن هلكت هلكت. أستير 4:16. ثم دخلت إلى الملك رغم إنها لم تدعى. هنا الخطر، هنا كمن الخطر. ليه؟ لأنه ساعتها الدخول للملك كان لازم يكون بدعوة منه، لكنها خطرت ودخلت لأجل شعبها، وكانت تعرف إن الخطورة دي ممكن جداً تكلفها حياتها. هنا بتظهر زاوية خفية تانية، الشجاعة مش دايماً في غياب الخوف، لكن طاعة الله رغم وجود الخوف. كانت أستير خايفة، لكنها ما خلتش الخوف هو اللي قاد قرارها، لكن سمحت للإيمان والثقة وطاعة الله هو اللي يقودها. كانت النتيجة إن الله استخدم شجاعة امرأة واحدة لينقذ أمة كاملة من الإبادة. يمكن ربنا ما بيطلبش منك النهاردة إنك تقف قدام ملك أو إنك تتكلم بشجاعة، لكن إنك تعمل حاجة بسيطة جدا، تساعد شخص محتاج، أو إنك تشهد لإيمانك، أو إنك تاخد قرار صح حتى لو كان صعب عليك. مش كل فرصة بيمنحها الله لنا من أجلنا فقط. الرسالة التانية، أستير ما بقتش ملكة لأجل مجد شخصي، لكن الفرص ساعات بتتمنح لينا علشان تكون رسالة يحملها الله للآخرين من خلالنا. إذا كنت بتسأل النهاردة ليه أنا هنا، افتكر أستير، يمكن ربنا ما حطكش في مكانك الحالي بالصدفة وما ادكش الإمكانيات دي كلها علشان تحتفظ بيها لنفسك، لكن علشان تكون سبب بركة لكل اللي حواليك. ما تخافش لو ربنا دعاك لخطوة إيمان جديدة، لأن اللي حطك في المكان ده هيديك النعمة عشان تتمم رسالتك. افتكر دايماً إن إحنا هنا في زوايا خفية بندور في كلمة ربنا، وبنشوف إزاي ربنا بيحول الأشخاص العاديين لأدوات بتصنع فرق عظيم. وافتكر برضو أنت أيضاً موجود في مكانك الحالي لوقت مثل هذا ولشهادة عن الله. آمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحتها وتحتني ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأوقات ده اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. احنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري

ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده إن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وأنت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه، مش في استجابة الصلاة لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. وده سبب وجودنا هنا، إنه الله صالح، صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك، ينطقون بجبروتك، يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. أمين يا رب. بنطلبك النهاردة، سبب وجودنا هنا أن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. سبب وجودنا هنا أن أنت مش بتتغير، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران.

0: الرب حنان ورحيم. تعالوا نقف مع بعض ونبتدي اجتماعنا. ترنيمتين معروفين، شاور عليه قل له وحدك الحنان والرحيم.
1: الرب حنان ورحيم،
0: عايزين نسمعكم، شاور عليه،
1: الرب
0: شكره.

الوحيد اللي بيسمع صرخة أي حد ضعيف وحده الرب يسوع. تعالوا نفرح من كل القلب. حط ثقتك فيه النهاردة، لو شايل أحمال وحده اللي يعرف

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن فوبيا المجهول، الحاجات اللي بنخاف منها.

لأنها مجهولة بالنسبة لنا، أو الوحش اللي تحت السرير. عارفين وإحنا صغيرين لما كنا بنخاف والدنيا تكون ضلمة حوالينا وبنتخيل إن في وحش أو كائن شرير موجود تحت السرير، لكن أول ما النور ينور، أول ما حد يكون موجود معانا، الوحش ده بيختفي ويتلاشى من قدامنا. لما كبرنا بقى الوحش ده بقى اسمه المجهول، ومين فينا مش بيخاف من المجهول؟ مثلا لو سبت شغلي هصرف منين؟ لو دخلت الكورس ده وفشلت فيه هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ الخوف ده سيستم حماية ربنا خلقه جوانا، خلقه في عقلنا، بس للأسف احيانا كتيرة قوي بيتحول لفرامل بتبوظ الموتور بتاعنا وبتاع حياتنا. في كلمة ربنا دايما الكلمة دي بتطمن القلب، بيقول لنا كل يوم لمدة 366 يوم في السنة لا تخافوا، عشان يدينا الجرأة ان احنا نخطي لقدام، مش عشان الطريق سهل بنخطي لقدام، لكن عشان اللي صنع الطريق ده هو بنفسه اللي ماشي معانا. الإيمان في جوهره أصلا هو ثقة في المجهول، بتقول كلمة ربنا هو الإيقان بأمور لا ترى، رغم أن أنا مش شايفها، رغم أنها مجهولة، لكن أنا مصدق أنه معايا. يعني تمشي وانت مش شايف آخر الشارع، بس واثق في صاحب الشارع. الخوف بيصغر النفس لكن الثقة في ربنا بتكبرها كل يوم. ما تخليش الخوف من بكرة يسرق منك النهاردة. تعال معايا كده وممكن نمسك ورقة وقلم أو نفكر بطريقة عملية شوية. اكتب أكتر حاجة ممكن تخوفك في الحياة ممكن تحصل لو خرجت من منطقة الراحة بتاعتك، لو خرجت من الأنتخة بتاعتك، وبعدين اسأل نفسك سؤال، ولو حصلت الحاجة دي إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ يعني أنا لو خدت الخطوة الجريئة دي إيه اللي ممكن يحصل؟ هتكتشف إن عقلك بيهول الأمور كتير، والوحش اللي تحت السرير اللي اتكلمنا عنه في البداية بيختفي بمجرد ما بنولع النور. ونورنا في الحياة هو المواجهة، إن إحنا نواجه مخاوفنا. الخوف مش هيختفي، بس أنت اللي هتنتصر عليه بمساعدة ربنا في حياتك. يا رب بشكرك لأنك خلقت جوانا الخوف مش عشان يسحبنا لورا، لكن عشان يكون حماية لينا ويزقنا لقدام. بشكرك لأنك طول الوقت من خلال كلمتك بتشجعنا عشان نكون مقدمين ونطلع لقدام طول الوقت. بشكرك لأنك عايزنا نمشي لقدام، نمشي في سكة النجاح. مش هنعرف نمشي فيها لوحدينا، ومش هنعرف نقابل المجهول لوحدينا، لكن نقدر يا رب ومساعدتك ومعيتك لينا نقدر نواجه المجهول وننتصر عليه ونطلع بره دايرة الراحة بتاعتنا. آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

مساء الخير، اهلا بكم في مره جديده تسبيح على الهواء. النهارده انا اكون معاكم محب، وفي معايا في الاوضه ميرات وفادي وماثيو على البيانو. كنت لسه بشارك الشباب من شويه ان حاجه جميله قوي ان احنا بقى عندنا تكنولوجي، ان احنا قادرين نسبح مع بعض ونتقابل في نفس المكان. مش لازم نكون حتى فيزيكلي موجودين مع بعض، لكن ان احنا نتقابل ونصلي ونسبح مع بعض حتى لو احنا مش موجودين في نفس المكان. فنفسي تاخد وقت كده، لو انت بتسوق او انت في الشغل او انت في البيت، حتى لو بتعمل اي حاجة تاني، انك تكون بتشترك معنا في الوقت ده. لو انت تسمعنا من مصر او اي حتة برا مصر، تعالى خد الوقت ده انك تسبح معنا وترفع اسم يسوع. يا رب جايين نسبحك، جايين نرفعك في وسطنا، جايين يا رب نديلك كل حاجة عندنا. نشكرك يا رب لأنك اديتنا يا رب الفرصة ان احنا ندخل القدس الأقداس يا رب بالنعمة، قادرين يا رب نشوفك ونحس بيك يا رب. دي حاجة غالية قوي. جايين يا رب نرفع اسمك النهاردة، ادي لك يا رب التسبيح اللي انت تستحقه، نعبدك يا رب بالروح والحق.

يا رب بنحبك قوي يا رب، بنعظمك وبنعليك يا رب، بنشكرك على العمل اللي انت بتصنعه في حياتنا، بنشكرك على الصليب وعلى دمك اللي غطانا والنعمة. بشكرك يا رب على كل حد بيسمعنا دلوقتي، على حياته وعلى شخصيته وعلى الحاجات اللي بيمر بيها اللي بتشكل شخصيته. بشكرك علشان انت مش سايب حد وبتكمل معانا السكة كلها. احنا بنسبحك يا رب، بنعليك وبنشكرك.

مستحق يا يسوع، مستحق يا رب كل عبادة، مستحق كل سجود يا رب. انت الوحيد يا رب اللي تستاهل يا رب عبادتنا، تستاهل يا رب كلامنا، تستاهل يا رب ترنيمنا. تعال يا رب اغمرنا بروحك، تعال قدسنا، اسكن جوانا، املانا بروحك.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيدية من أهلنا وبنكون فلوس جديدة بقى وصوتها تحفة وريحتها تحفة زمان بقى؟ تعال نبص على 200 جنيه دي، جديدة نظيفة وصوتها واضح إنها لسه طالعة من البنك حالاً. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزمنا اللي مليانة تراب ومشينا على الأرض النظيفة دي وسخناها وطربنا الأرض. طب نجيب شوية من التراب اللي على الأرض ونحطهم على 200 جنيه. اوكي، ادي شوية تراب. من دقيقة بس الورقة دي كانت 200 جنيه نظيفة وجديدة وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديدة لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد ايه شايف نفسك مطرب او متبهدل او فيك مشاكل او عيوب، انت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين ايدين ربنا.

0: يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. تارك الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظ الشريعة يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمعه؟ من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة؟ من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو؟ أما الكملة فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم، مبغض الرشوة تطول أيامه. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب، لا يمسكنه أحد. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى، ولا يعلم أن الفقر يأتيه. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان. السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس، فهو رفيق لرجل مخرب. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. عند قيام الأشرار تختبئ الناس، وبهلاكهم يكثر الصديقون.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها

عندي قوي، واخترت إن من نسله يجي يسوع، وقلت عنه الكلمات دي اللي ما قلتهاش عن حد تاني. في أعمال أصحاح 13 وعدد 22 بيقول كده بالترجمة المبسطة: وشهد لداود فقال: لقد وجدت داود بن يسى كما يريده قلبي، وهو سيفعل كل ما أريده. العلاقة القوية اللي كانت بيني وبينه في الخفا هي السر وراء حياة داود كلها، اللي خليته ما يستحملش تعيير جولياط لشعبي وإهانته ليه وإهانته ليا أنا كمان، لأنه كان عارفني كويس، فكان عارف إنه لو وقف قدامه أنا مش هسيبه وهديله نصرة. وأنا عايز أقدم ليكم دعوة تعرفوني بحقيقي مش تسمعوا عني. إنكم تسمعوا أو تقروا عني ده جميل ورائع، لكن إنكم تعرفوني شخصيا دي حاجة تانية. تعرفوا قلبي، يكون لينا مع بعض لقاءات حقيقية حية فيها تختبروا كل اللي بتسمعوه وبتقروه عني عشان تعرفوا تعيشوه معايا. الكنيسة والاجتماعات وسماع الوعظات وقراية الكتب والخدمة والصوم كلها حاجات قوية وجميلة وعايزك تكمل فيها، لكن أنا وإنت والعلاقة الحية اللي بيننا تيجي قبل الحاجات دي كلها. أنا قلت يا ابني أعطيني قلبك، أنا عايز قلبك، محبتك وفهمك ليا ولأبعاد العلاقة معايا. أنا بحبك جدا وفهمك جدا، وعارف عنك اللي حتى أنت ما تعرفوش عن نفسك، وديتك قلبي من زمان، ومش بس قلبي لكن قدمت ابني الوحيد برضا على الصليب عشانك، عشان ترجع لحضني واستردك. فالجزء اللي يخصني من العلاقة كامل وتام للآخر، لكن أي علاقة من طرفين تحتاج لاهتمام ورعاية وعناية من الطرفين. ما ينفعش تتسمى علاقة وهي مبنية على طرف واحد. الاجتماع والمجموعات والخدمة والكنيسة مش هي العلاقة أبداً. اوعوا الأمر ده ياخدكم بعيد. في ناس مستعدة تقضي أيام تخدمني لكن ما تعرفش تقضي نص ساعة تتكلم معايا أو تعرف رأيي في أمر معين، مش عارفة تسمع صوتي لأنها ما تعرفوش. في ناس مستعدة تصوم عن الأكل مئات الأيام في السنة لكن ما تعرفش تقابلني فيهم كم ساعة. دي مش علاقة. العلاقة هي أنا وإنت وإحنا لوحدنا. عارف تسمعني؟ قادر تستقبل حبي؟ عارف تفهم فكري من ناحيتك؟ عارف تقضي وقت قدام كلمتي وتستقبل إعلاناتي ليك من خلالها؟ عارف تحطني الأول وتاخد رأيي في كل تفاصيل حياتك؟ اختياراتك بتاعتك لوحدك ولا أنا فيها شريك معاك؟ بعد ما تبقى في علاقة حقيقية معايا كل حاجة تانية هتعملها، إن كان في كنيسة ولا صوم ولا خدمة، هكون مسرور بيها. وتاني هقولك، أنت أهم عندي من أي حاجة، بس هل أنا مهم عندك أكتر من أي حاجة؟ داود كان بحسب قلبي لأنه فهمني وفهم قلبي، وأنا عايز أقول الكلمات دي على حياة كل واحد فيكم وباسمه، ومشتاق أقولها لكم صدقوني. عايزك تسمعها مني وأعرف أقولها لك، بس ده هيحصل وإحنا قاعدين سوا وإنت طالب تعرفني وتفهمني، وأنا بعلن ليك عن غلاوتك عندي، بس إنت تعال قدامي وانتظرني وأنا هأوجد ليك. آمين.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.
1: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

يا كل اللي بتشوفني عارف ايه أسوأ أنواع الإدمانات؟ إدمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة أو فشل أو غدر أو خيانة أو فقد إلى آخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا إيه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، أطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل إيه في الضغط؟ بيعمل إيه في السكر؟ بيعمل إيه في القولون العصبي؟ بيعمل إيه في جهاز المناعة كله؟ أرجوك أنا عايز أساعدك النهاردة إزاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة. أرجوك، واحد، تذكر أن ما مضى قد مضى ولن يعود مرة أخرى. اتنين، أرجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني أول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل أي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل أي هواية، روح قابل أصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جدا، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب إحسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 45. العنوان بيقول لإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة. بيقول الدارسين إن تعبير على السوسن بيشير إلى الآلة الموسيقية المستخدمة اللي هي ذات الستة أوتار، أو ربما بيشير للنغمة الموسيقية المستخدمة في ترتيل المزمور. أما ترنيمة محبة معناها نشيد حب. فمزمور 45 يا حبايب بيرسم صورة شعرية بتصف مراسيم زواج لملك من ابنة ملك. وصنفت الكنيسة الأولى المزمور ده على إنه نبوة عن المسيح لكل المجد، المسيح الملك وارتباطه بعروسه اللي هي الكنيسة المفدية بدمه المتحدة بيه. فنقدر نشوف الملك العريس في مزمور 45 هو المسيح للمجد، والعروس هي الكنيسة اللي هي إحنا المؤمنين جسد المسيح. ويبدأ المزمور بمقدمة شعرية تمجد الملك العريس. يقول في عدد واحد: فاض قلبي بكلام صالح. فاض يعني تفجر تدفق. فكاتب المزمور بيقول من كتر ما قلبي مليان بمشاعر الحب نحو الملك ما قدرتش احتفظ بيها، فقلبي فاض وتدفقت منه المشاعر دي. ويكمل: متكلم أنا بإنشائي، إنشائي يعني شعري وأبياتي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. ويبدأ من عدد اتنين يتكلم عن أسباب تمجيده للملك العريس، ويسرد صفات الملك ده اللي كتبت بشكل نبوي عن الرب يسوع لكل المجد، فالصفات اللي جاية دي لا تتحقق في أي ملك من الملوك البشر. يقول عدد اتنين: أنت أبرع جمالا من بني البشر. مش بيتكلم عن جمال الشكل بس، لكن جمال الشخصية وصفاتها، والدليل إنه بيقول انسكبت النعمة على شفتيك. لكن من المزمور نقدر نعرف إنه رغم إنه الملك ده جميل وملهوش مثيل، لكن ليه أعداء، ويدعو المرنم الملك ليحارب وينتصر على أعداء. دعا الكاتب الملك بتاعه إلى نصرة الحق والتواضع والعدل. والخصائص الثلاثة دول، التواضع والعدل والحق، هي على النقيض تماماً لصفات الملوك البشر اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا عايشين أيام كاتب المزمور، اللي كانوا بيتميزوا بالنزوات، بالفخر، تكبر، استبداد. ويكمل في الأعداد من 6 و7 يمجد كاتب المزمور الملك العريس ويقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. خاطب الكاتب ملك البشر بالكلمات دي، ويقصد إنه واقف مكان الله وممثل لله. واقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين هذه الآيات للإشارة إلى تفوق المسيح ابن الله على الملائكة. تقدر إنك أنت ترجع للآيات دي في عبرانيين 1:5-7. ده بيخلينا نشوف المزمور إنه نبوة واضحة عن المسيح. ويكمل كاتب المزمور في الأعداد 8 و9 يصف في صورة شعرية جميلة مراسم حفل الزفاف. ويبدأ في الأعداد من 10-15

العريس اللي هو الرب يسوع لكل المجد، والعروس اللي هي الكنيسة جسد المسيح. ويختم كاتب المزمور بدعوة المؤمنين جسد المسيح لتكريس وتخصيص أنفسنا للملك المسيح لكل المجد. يا رب يسوع، افتح عينينا على شخصك فنقدر نشوف جمالك وصلاحك ومحبتك لينا. املأ عينينا بيك فقلوبنا تفيض بمشاعر الامتنان لشخصك. ساعدنا نشوف ونقدر كم بذلت وضحيت لأجلنا على الصليب، فأنت قد أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا لكي تقدسنا وتطهرنا وتحضرنا لشخصك كنيسة مجيدة مقدسة وبلا عيب. رب ساعدنا نكرس أنفسنا، حياتنا، أوقاتنا لشخصك، ولا تكون سيادة على حياتنا لآخر سواك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

أهلا بيكم أحبائي في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة من زوايا خفية. هل حسيت يوم إنك مجرد شخص وسط ملايين البشر؟ إنك واحد من البلايين وإن وجودك أو غيابك مش هيلفت انتباه أي حد؟ النهاردة هنفتح مع بعض واحد من أعمق إصحاحات الكتاب المقدس. إصحاح مش بيحكي بس عن أورشليم، لكن بيكشف قصة كل نفس أحبها الله، تكشف لنا عن كل آية فيها زاوية خفية عن قلب الله لا يراها الكثيرين. الله رآك قبل أن تراه أنت. بيبدأ الإصحاح بصورة صادمة، طفلة حديثة الولادة ملقاة في الطريق، مفيش حد عايزها ومفيش حد بيقرب منها. بيقول كده ربنا: أما ميلادك لم تخسلي ولم تقمطي ولم تشفق عليك عين، بل طرحتي على وجه الحقل. حزقيال 16:4. دي مش مجرد قصة مدينة، لكن قصة النفس اللي بعدت عن الله. طرحتني خطياتي في الطريق وصرت كشيء مهمل، مفيش حد بيبصلي ولا إنسان بيسأل عنه، لكن فمررت بك ورأيتك. حزقيال 16:6. ما أجملها، هي ما بحثتش عنه، هو اللي بحث عنها، هو الذي مر بك أولا. الله مش بيرى ماضيك، لكن رأى مستقبلك. كل من رأى الطفلة رأى نهايتها، لكن الله رأى بدايتها. عشان كده قال: بدمك عيشي. حزقيال 16. لم يقل لها تطهري أولا أو اصلحي نفسك، لكن أعطاها الحياة أولا. وبرضو ربنا بيعمل دايما معانا، النعمة بتسبق التغيير والحب بيسبق دايما الاستحقاق. زمانك زمن الحب، بتأتي واحدة من أرق كلمات في الكتاب المقدس، زمانك زمن الحب. حزقيال 16:8. الله لم يقترب منك لأنه أشفق عليك فقط، لأ، لأنه أحبك. إني الآن عرفت إنني لست واحد وسط البلايين، بل أنا موضع حبك واهتمامك الشخصي. الله لم يسترك فقط، بل ألبسك مجده، يقول الله: وفرشت ذيلي عليك وسترت عوراتك. حزقيال 16:8. أنت يا رب حملتني على ذراعيك الأبديتين وصرت أنت ثوبي أختبئ فيك. زي ما بولس الرسول بيقول: المسيح صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، في كورنثوس الأولى 1:30. أنت أكلي وشربي وغناية وثروتي، وفي كل مرة نقترب فيها من مائدة الرب بيتحقق وعده: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، في يوحنا 6:56. وقال كمان: الثبات بيجي لما قال: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. يوحنا 15:4. جمالك الحقيقي هو ثباتك في المسيح، بهاء المسيح فيك، التصق فيه. ربنا بيقول في كلمته: وكان جمالك كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. حزقيال 16:14. أشرقت ببهائي علي، صارت أعماقي جميلة. الجمال المسيحي مش جمال وجه، بل جمال نفس ممتلئة بحضور يسوع. عشان كده الكتاب بيقول: كل مجد ابنة الملك من داخل. مزمور 45:13. الله لم ينقذك فقط، بل رفعك من التراب للعرش. الله ما اكتفاش بإنقاذ الطفلة، لكن جعلها ملكة، وهي دي رحلة كل نفس مع المسيح: من القاع إلى العرش، من الموت للحياة، من الرفض إلى البنوة، من الوحدة للعرس. أنت مش مجرد ناجي من الهلاك، أنت عضو في جسده، وأنتم جسد المسيح وأعضاءه أفراداً. كورنثوس الأولى 12:27. أنت مش مجرد عبد، لكن عروس مقدسة، خطبتكم لرجل واحد
لأقدم عذراء عفيفة للمسيح في كورنثوس الثانية 11، لكن أكتر من كده كمان، قال أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، أفسس 2:6. الله لم يغير ظروفك أولاً، لكن غير هويتك. دي مش قصة مدينة قديمة ولا سيرة نفس مع الله، لكن رؤية الله أولاً لك حين لم يكن يراك أحد، حبه حين لم يحبك أحد، جملك بجماله وصنع منك إنسانا جديدا. عشان كده النفس بتهتف مع المرنم من لي في السماء ومعك، النفس بتهتف مع المرنم من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. مزمور 73.

افتكروا دايما لست واحدا من الملايين، بل أنت موضع حب الله واهتمامه الشخصي، وجمالك الحقيقي هو بهاؤه اللي جعله عليك. آمين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل اعظم وبشكل اقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي على المية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الأزمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق أن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي انت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله أن الله قادر أنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

شباب أنا تاني ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد. شباب شباب، لو أنت فعلا عاوز النهاردة، أنا بكلم الشباب، لو أنت وسطينا في مجموعة من الخدام كتير، من فضلك إن كنت فعلا عاوز تاخد موقف جديد لمعنى الحياة، بص اوعى تفتكر انك لما تعيش مع ربنا ولما تبقى بينك وبينه علاقة جديدة انك هتبقى فاشل او مش هتنجح في شغلك او مش هتبقى طبيب او مهندس او مش هتبقى، اوعى تفتكر كده. اوعى تفتكر انك انت ان العلاقة مع الله يعني هتحرمك من المتعة والفرح، دي المتعة تأسيس إلهي. اوعى تفتكر هو اللي صمم الجنس، هو اللي رتب، بس عمله في علاقة نظيفة، عمله في علاقة نظيفة، هو اللي هيمتعك بكل شيء لأن هو اللي عمل كل شيء في الأصل. بس ما تسرقوش، ما تسرقوش زي ما الدنيا بتسرقه على أساس أن كل الناس ماشية كده. ما تسرقوش، عيش نظيف. لما تيجي ويغيرك يغيرك وتفهم معنى الحياة هتستمتع بالدنيا صح، هتستمتع بكل حاجة صح، بس عيش صح، بلاش تمشي مع الموجة، بلاش تمشي مع كلهم بيعملوا كده، بلاش تمشي مع ان كل الناس هي ده، لا بلاش تمشي كده. هو بيقول لك تعالى لو واحد صدقه، من آمن صدقه. وانت واقف انا عايز اقول اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه في حياة جديدة تتغير خليه واقف، واللي ربنا باركه قبل كده يقعد. هتلاقي ناس جاية تصلي معاك تاني. اللي نفسه في حياة جديدة ويتقابل مع الرب خليه واقف، خليه واقف. واللي بقاله مدة يعرف الرب وكده خليه يقعد. وفي ناس هتعدي وسطيكم تصلي معاكم وتشجعك، تشجعك تاخد قرار، تشجعك تاخد تروح لنفس المكان اللي فيه تاخد حياة جديدة، اللي فيه تتغير لمعنى جديد للحياة. من فضلك فريق الكرازة يتحرك وسط الناس. فين الترنيم؟ هنرنم.

نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. أوف أوف، وخلي وقوله كده: رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املأ عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املأ عيني بجمال يسوع فيبقى أجمل من أي شيء تاني بقى أراه. املأ عيني بجمال، نقول العدد تاني، نقول العدد، املأ عيني بجمال يسوع.

هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن وقت خلاص. افتكروا حكاية اللي كان بيقول عليها الناس اللي تحت، اللي بيحاول يقول لك ما تصدقش.

تعرفين مشكلة المشاكل اللي واجهنا العالم إنه بيخلي إحساسنا بليد، فبيضيع منا الإحساس الحقيقة، فما بنقدرش نتفاعل مع صوت الله. أنا بطلب لمسة من روحك، بطلب لمسة من روحك، المسني الآن.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان ما تخافش تغلط لكن اتعلم. احيانا كتيرة قوي قوي بنفضل حابسين نفسنا في دايرة ان انا مش عايز اتحرك، عشان لو اتحركت ممكن اغلط، وانا مش عايز اغلط. الخوف من الغلط بيحبسنا في منطقة مش بنعرف نكتشف فيها افاق جديدة ونحقق احلام كتيرة قوي في حياتنا. عشان كده خليني أسألك السؤال ده النهاردة، إيه أكتر حاجة منعاك تبدأ؟ منعاك إنك تاخد خطوة؟ منعاك إنك تتحرك من مكانك؟ إيه أكتر حاجة منعاك تطلع برة دايرة راحتك؟ تطلع من الأنتخة اللي أنت موجود فيها؟ يمكن تكون الإجابة خايف أغلط، والحقيقة إن الخوف من الغلط أصبح سبب إن ناس كتير ما تعملش حاجات كتيرة مهمة في حياتها. في شباب بيخدموا لكن مش بيتقدموا في الخدمة ولا ينمو في الخدمة، لأن هم خايفين أن هم يغلطوا. في ناس ممكن مش بتبدأ مشروع معين لأن فاكرة أن المشروع ده ممكن يفشل وما يحققش نجاح. في ناس بتخاف تكمل دراستها أو بتدرس وتقف عند حد معين عشان خايفة أنها تفشل أو تسقط في الدراسة بتاعتها. في ناس حتى خايفة أنها تدخل علاقة جديدة تكون صحية، لأن هم خايفين يفشلوا في العلاقة دي لأنهم مستنيين يبقوا كاملين. لكن الكمال مش شرط للبداية. تعالوا كده نفتكر مع بعض بطرس. بطرس كانت شخصيته شكلها عامل إزاي؟ بطرس كان مندفع، متهور، بيغلط أحيانا، بيتكلم في وقت أصلا غلط، كان بيعترض على السيد المسيح كتير، أنكر السيد المسيح، لكن هل المسيح فقد الأمل فيه؟ هل المسيح جنبه على جنب وقال له أنا مش عايزك تبقى تلميذ عندي تاني؟ هل فقد الأمل إنه يتغير في يوم من الأيام؟ أبدا. وأكبر دليل على كده، على كل الأخطاء اللي عملها بطرس في حياته، في علاقته مع الناس أو في علاقته مع ربنا، السيد المسيح بنفسه بعد القيامة رجع له وشجعه وبعت رسائل كتيرة ليه. قال بعد القيامة اذهبوا إلى تلاميذي ولبطرس، وكأنه بيركز بيقول أكتر شخصية غلطت وأكتر شخصية متهورة وأكتر شخصية ممكن تكون منبوذة من المجتمع ومنبوذة كمان من التلاميذ في الوقت ده، لكن أنا ما زلت بعلن أن أنا بحبك، ما زلت بعلن بعد القيامة أن أنا متمسك بيك رغم أخطائك ورغم عيوبك. قال له الكلمات دي إرعاء خرافي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفشل، فشل بطرس في حياته وفي خدمته مع الرب يسوع ما لغاش أبدا الدعوة اللي دعاه بيها ربنا من البداية. الفرق بين الناجح والفاشل مش إن الأول عمره ما غلط، لكن إن الأول غلط ولكن اتعلم. كل مرة تقع وتفشل فيها اسأل نفسك السؤال، ما تقولش ليه فشلت، لكن قول إيه الدرس اللي أنا اتعلمته من الفشل ده. مش أنا ليه فاشل، عشان الشيطان دايما بيحبسك جوه دايرة اسمها دائرة الذنب. عدو الخير دايما بيحطنا في الدايرة دي، دايرة الذنب، دايرة الفشل، دايرة عدم الإنجاز. لكن ربنا بيستخدمنا، ومش بس بيستخدمنا لكن كمان بيستخدم أخطائنا عشان يطلع منها نتيجة أفضل، عشان يعلمنا كمان من أخطائنا.
الكتاب المقدس بيقول ويشجعني ويشجعك النهاردة بالكلمات العظيمة دي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. أنا هقدر أكمل كل نقص فيك، ده رسالة ربنا ليك النهاردة. أنا هقدر أكمل كل نقص فيك، أنا هقدر أحول الضعف والفشل الموجود في حياتك إلى قوة ونجاح وإنجاز. يعني حتى ضعفك ربنا يقدر يحوله لقوة. تحدي الحلقة بتاعتنا النهاردة: اكتب آخر غلطة وقعت فيها، بدل ما تكتب جنبها فشل اكتب جنبها درس اتعلمته. شوف ايه اللي اتعلمته من الغلط بتاعك، شوف ايه اللي انت اتعلمته من الفشل بتاعك، وافتكر دايما ان الشخص اللي عمره ما غلط غالبا عمره ما جرب، لكن الانسان اللي بيتعلم هو الانسان اللي بينمو ويكبر كل يوم لما بنتعلم من اخطائنا. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة وقول له يا رب من اخطائنا. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة وقول له يا رب يمكن انا غلط، يمكن انا اخطأت.

أنا مصدق يا رب أنك تقدر تستخدم ضعفاتي وتكملها، تقدر يا رب تحول فشلي إلى نجاح، تقدر تحول العزيمة الرخوة والضعيفة اللي عندي إلى عزيمة وإرادة قوية عشان أقدر أعيش الحياة اللي ترضيك. في اسم المسيح أصلي، آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. بحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

رب جايين نسبحك، جايين نرفع اسمك ونعليك، رب جايين ندي لك المجد اللي يليق بيك، رب جايين نرفع يسوع، نصلي يا رب الإعلان جديد عن شخصك، إعلان جديد عن اسمك. رب كل مرة نصلي باسم يسوع نعرف أكتر وندرك أكتر مين هو يسوع. بهاء مجد الآب ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يسوع الابن الوحيد، صلي يا رب تملأ قلوبنا وتملأ عنينا وتملأ أذهاننا بإعلانات يا رب عن شخصك.

المسيح ابن الله الوحيد الذي هو بهاء مجد الآب وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.

رب أنت العدل والحق، رب أنت الرحمة والأمانة. رب بنسبحك، رب بندي لك المجد والكرامة اللي تليق بيك. ارتفع يا رب وحدك في وسط تسبيحاتنا. رب ارفع ليرتفع اسمك في وسط تسبيحاتنا.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف. بقى طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده، ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأوتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأوتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أوتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأوتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصلوا المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع أنه مش في إيده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. والجميل في إلهنا إننا مش لازم نستنى في نهاية اليوم عشان نرمي أحمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في أي وقت من يومي وبعد أي موقف بمر فيه أرفع عيني ربنا وأقول: يا رب بحط بين إيديك مشاكلي ومصدق إنك أنت هتتولى أمري، بحط بين إيديك الأزمة وبصدق إنك أنت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس إن الأزمة هتعدي، ده هو بنفسه هيعدي معايا وسط الأزمة ومش هيسيبني أعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو أنا قادرة أرمي همي عند إلهي وارتاح، لأني مطمنة إنه راعية وأبويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكلة وكل أزمة وكل معضلة مستحيلة.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. كنت متأثرة قوي النهاردة بخدمة سمعتها في واحد من الاجتماعات اللي كنت بحضرها عن إدراكنا لحضور ربنا الكامل لينا طول الوقت. فكنت بقوله يا رب أنا فعلا عايزة مهابتك تملاني، مش بطريقة تخوفني لكن يملاني الإحساس بإنك معايا طول الوقت، شايفني طول الوقت وعارف كل فكرة بتدور في ذهني وكل كلمة في لساني. لما أقول حاجة غلط أبقى كأني قلتها ليك أنت، ولو عملت حاجة غلط أبقى كأني عملتها فيك أنت. الناس اللي حوالينا مخفي عنهم أمور كتير تخصنا، نقدر نخدعهم ونضحك عليهم، نقدر نبان بصورة غير صورتنا الحقيقية، بس ما نقدرش نخدعك أنت ولا نضحك عليك أنت خالص. أنت اللي عارفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، عارف احنا من جوه عاملين ازاي، اللي ورا لبسنا وشكلنا وكلامنا وتصرفاتنا الظاهرة، فكر قلبنا ودوافعنا وتصرفاتنا اللي مش قدام الناس. المخفي عن العيون عريان ومكشوف قدامك. الكلمات دي مكتوبة في عبرانيين أصحاح 4 وعدد 13، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. أنت اللي ساكن في نور لا يدنى منه، مفيش ظلمة تقف قدام نورك اللي بيخترق حياتنا. أنت عارف الكل وفاهم الكل، ومش محتاج نلف وندور قدامك خالص. والغريبة مع إنك عارفنا قوي قوي كده بتحبنا بالشكل العجيب ده. أشكرك لأن معرفتك العميقة لينا دي ما خلتكش تبعد عننا، لكن بالعكس قربت لينا أكتر وأكتر، لأنك شايف ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا اللي ورا كل مظاهر القوة اللي بنحاول نداري بيها على حقيقتنا. مديت إيدك تنتشلنا ولسه عندك رجاء لكل واحد ضايع وتايه ومش عارف سكته. فعلا أفكارك وطرقك وأعمالك غيرنا خالص. إحنا لما نعرف إن حد بيكذب علينا ولا بيعمل حاجة غلط حتى لو مش فينا إحنا، بنبعد وبنقلل قوي علاقتنا بيه ونخليها من بعيد لبعيد. لكن أنت حاجة تانية خالص، أنت بقى تقرب قوي من الضعيف اللي مش قادر على نفسه واللي بيعمل أمور غلط، لأنك شايف اللي جوه وعارف اللي عدى فيه، شايف الماضي والحاضر وكمان المستقبل، كله عريان ومكشوف قدامك لأنك كلي الوجود وكلي المعرفة وكمان كلي المحبة وكلي الرحمة، كلي الصلاح ناحية خلقتك. وحسيت كأنك كده بالروح القدس بتقولي عشان كده إدراككم لحضوري الكامل فيكم وحواليكم في كل مكان مش لازم أبدا يخوفكم، بالعكس ده يطمنكم ويريح قلبكم وكمان يساعدكم تنضبطوا في تصرفاتكم وكلامكم. لما يكون أبوك اللي بيحبك واللي صالح جدا ناحيتك واللي عارفك كويس قوي موجود معاك، المفروض إن الأمر ده يريحك وكمان يحط عليك مسؤولية، لكن مسؤولية في صالحك. أخطائك اللي بتعملها بتوجع قلبي عليك مش إنها بتأذيني أنا، ونفسي إدراكك لوجودي جنبك يساعدك تفكر قبل ما تعمل الغلط اللي كنت ناوي تعمله وانت مش واخد بالك، الكذبة اللي هتقولها، عدم الأمانة اللي هتتصرف بيها، الفكرة الشريرة اللي حتى جت في بالك، بس الكلام السيء اللي هيخرج من لسانك. لو فكرت إن موجود معاك في كل مكان وإني شايف وسامع مش بس اللي بتعمله واللي بتقوله، لكن كمان عارف اللي جوه ذهنك وقلبك. هتقول زي ما يوسف قال لما امرأة فطيفار عرضت روحها عليه: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وانت مرات هتبقى محتاج تقول الكلام ده مش لشخص قدامك لكن لنفسك، تفكر روحك إن الأمر الغلط اللي كنت ناوي تعمله أو حتى الفكرة الغلط اللي بتفكر فيها دي موجهة لي أنا، انت بتغلط في حقي أنا، حتى لو مفيش بني آدم واحد شافك ولا عارف انت بتعمل ايه، انا شايف وعارف، بس مش شايف وعارف وواقف اتفرج ابدا، لكن عايز اساعدك بكل قوتي، عايز امد ايدي وانتشلك من اللي انت فيه، عايز اقويك على الخطية اللي بتحصرك وعايزاك تقع فيها، عايز ادربك عشان ما تستسلمش للمغريات اللي بتتعرض عليك من عدو الخير طول الوقت عشان يوقعك، عايز أعلمك إزاي تقول لأ أنا مش هعمل كده، وتطلب معونة وتستقبل قوة جواك تشددك فتثبت مكانك وما تقعش. ده النور اللي عايزه ينور جواكم، الإدراك اللي عايزه معاكم طول الوقت، أنت وإنتي مش لوحدكم، أنا معاكم، مفيش شيء واحد مخفي عن عيني، كل شيء كل شيء عريان ومكشوف قدامي. وعايزك تفكر في كلمة كل دي، كل حاجة اللي بتعمله وانت لوحدك ورا البيبان المقفولة اللي محدش في الكون يعرفه عنك، أنا شايفه وعارفه، وعايز أساعدك مش أدينك، عايزك تقرب مني مش تبعد، لأن مفيش مكان بعيد عني. داود أدرك الأمر ده وكتب مزمور 139 في عدد 7 فيه بيقول كده: أين أذهب من

ليك للطريق الصحيح، وأمسك بإيدك وأمشي معاك مشوار حياتك في النور بتاعي، مش في الظلمة اللي عايز عدوك يسحبك فيها. إنك تدرك حضوري ده أمر لخيرك، مش يخوفك ويرعبك، لكن يقويك ويسندك تواجه التحديات، ويساعدك إنك تنضبط وتمسك نفسك عن أمور غلط كنت ناوي تعملها. والإدراك محتاج تدريب، تفكر نفسك كل شوية إني معاك وإني موجود في كل مكان أنت موجود فيه. لما تفكر فكرة غلط توب عنها بسرعة، لأنك مدرك إني شفتها. فكر نفسك إني أبوك اللي بيحبك مش اللي بيدينك، اللي عايز دايما خيرك وبيفكر دايما في صالحك. عايزك تبقى كويس علشانك، علشان تكون مرتاح مع نفسك ومرتاح معايا، عشان ما تبقاش ماشي بحمل خطايا على كتافك بدون داعي، عشان عدوك ما يزلكش ويكسرك ويأسرك بأمور غلط انت مش عايزها. بس من كتر ما عملتها من غير ما تفكر بقت قيد مش عارف تخلص منه. انا عايز انقذك من ده كله. صدق ان حضوري فيه كل الخير ليك انت. حساسيتك للحضور ده هتخلي الروح القدس يلحقك بسرعة لما يلاقيك هتعمل حاجة غلط أو لا تليق، ولو غلط ينبهك عشان تقوم بسرعة وما تفضلش مكمل في اللي انت فيه. أنا معاك مش ضدك، في صفك، وعايزك تنجح وتنضج وكل يوم تكون أكثر شبه بيسوع اللي قدم حياته عشان انت تعيش حر ومنتصر ومستمتع بعلاقة حقيقية وحية مع أبوك. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف. لما بندخله برجلينا، واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع، لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا، لقى عندهم 700 نوع من الخوف: اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير. عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم في زوايا خفية. البرنامج ده هنكتشف فيه مع بعض الزوايا اللي تبدو صغيرة في قصص الكتاب المقدس، لكنها بتكشف حقائق عميقة جدا عن حياتنا مع الله. سؤالنا النهاردة، هل ممكن تكون أكبر مشكلة في حياتنا مش البطء، العكس السرعة؟ هل يمكن انتقدنا مواهبنا للنجاح أو للسقوط إذا سبقت صوت الله؟ تعالوا نكتشف مع بعض النهاردة زاوية خفية من حياة رجل شجاع اسمه عسائيل. بيقول الكتاب المقدس كده: وكان عسائيل خفيف الرجلين كأحد الظباء التي في البرية. صموئيل 2:18. الكتاب ما ذكرش إن عسائيل كان أعظم قائد ولا أشهر محارب، لكن ركز على موهبة واحدة، كانت سرعته، وكانت السرعة دي عطية من الله. الزاوية الخفية هنا إن الموهبة مهما كانت جميلة ممكن تصبح خطر عندما تقود صاحبها بدل أن يقودها صاحبها تحت سلطان الله. يوم المعركة عسائيل شاف أبنير فانطلق وراءه. يقول الكتاب: تبع عسائيل أبنير ولم يمل في السير يمينا ولا يسارا من وراء أبنير. في صموئيل 2:19. في الظاهر تبدو صورة للإصرار، لكن خلوا بالكم بتحمل تحذير. هو ركز على الهدف لدرجة إنه ما كانش شايف ولا يمين ولا شمال، لم يعد يرى شيئا آخر، وممكن هو ما رفعش عينه لربنا أصلا، هو كان مركز على هدف أرضي. كم مرة بنكون مصرين لكن في الاتجاه الغلط؟ مش كل إصرار إيمان، ومش كل باب بنقدر ندخله، ومش كل باب مقفول هو باب سمح لنا الله ندخل من خلاله. كل باب نستطيع دخوله هو باب فتحه الله لنا فقط. هنا زاوية خفية تانية، أحياناً مش بيوقفنا ربنا لأننا ضعفة، لكن لأننا بنتحرك بسرعة أكبر من توقيته. ممكن تكون موهوب في الكلام، لكن ده لا يعني أن أنت تدخل كل نقاش. وممكن تكون قادر على الخدمة، عندك موهبة كبيرة فيها، لكن ده برضو لا يعني أن أنت تتحمل كل مسؤولية جوه الخدمة. ممكن تكون دلوقتي قدامك فرصة، لكن مش كل فرصة دعوة. عشان كده داود النبي صلى وقال: علمني يا رب أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي، روحك القدوس يهدني في أرض مستوية. مزمور 143:10. الحياة مع الله مش أن نفعل أشياء كثيرة وناخد مسؤوليات كتير، لكن أن نفعل ما يريده هو، أن نسمع صوته هو في الوقت اللي يختاره هو. نرجع تاني لقصتنا وقصة عسائيل. حصل أمر عجيب، أبنير نفسه حذره، أبنير اللي كان عسائيل بيطرده حذره أكتر من مرة، قال له كده: مل عن يمينك أو عن يسارك. ثم قال: عد من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ صموئيل 2:22. لكن برضو عسائيل رفض، ويكرر الكتاب العبارة المؤلمة: فأبى أن يميل. في صموئيل 2:2. هنا زاوية خفية تانية، مش المشكلة دايما إننا ما بنسمعش صوت التحذير أو صوت ربنا. ربنا أحيانا بيتكلم وبوضوح، لكن إننا مش عايزين نستجيب للصوت ده، قافلين ودنا. كم مرة بيرسل الله كلمة أو مشورة أو بيقفل باب قدامنا فبنعتبره عائق، لكن هو في الحقيقة حماية. سفر الأمثال بيقول كده: طريق الجاهل مستقيم في عينه، أما سامع المشورة فهو حكيم. أمثال 12:15.
أما سامع المشورة فهو حكيم. مين سامع؟ مين فاتح ودانه لالله؟ مين قاعد قدام كلمته؟ للأسف كانت نهاية عسائيل مؤلمة جدا، ضرب في الطريق اللي ظن إنه مصدر قوته، لكن الرسالة مش بتتوقف عند موته بل عند الدرس اللي تركه. الله لا يريد أن يكسر مواهبنا بل أن يقدسها. الله لا يريد أن يطفئ حماسنا بل أن يقوده بروحه، زي ما قال بولس الرسول: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، في غلاطيا 5:25. السؤال مش هل أستطيع، لكن هل الله يرسلني؟ أنا سامع إن الله هو اللي حاططني في المكان ده، ولا أنا اللي بستخدم مواهبي غلط؟ قبل ما نخلص اسأل نفسك سؤال: إيه اللي أنا بطرده؟ هل هو حلم أعطاه الله لي؟ أم معركة فرضها علي جرحي؟ هل بتقودني دعوة الله؟ أم يقودني اندفاعي؟ ممكن موهبتك تعطيك سرعة الوصول، لكن صدقوني صوت الله وحده هو اللي بيحدد الطريق. ولا قيمة أن تصل أولاً أو مسرعاً إذا وصلت إلى مكان لم يرسلك الله إليه. وعد الله في سفر أشعياء بيقول: وأذناك تسمعان كلمة، كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أشعياء 30:21. يا رب بنشكرك من أجل كل موهبة حطيتها في حياتنا، علمنا إننا ما نتحركش لمجرد إننا قادرين أو عندنا مواهب. يا رب إدينا قاعدة قدامك، ودان بتسمعك، قلب بيطيعك، لأنك أرسلتني مش لأني أنا اللي عايز أروح. إديني يا رب قلب بيقبل المشورة، شجاعة تعرف إمتى تتقدم وإمتى تقف، ذهني يا رب يسمع كلامك ويحفظه ويفهمه ويمشي ورا كلامك، كلامك هو البوصلة. خلي خطواتي تسير معك لا أمامك. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين؟ عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اسألوا اطلبوا اقرعوا، ده التعليم اللي قاله الرب يسوع. اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق اعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح اسأل اسألوا تعطوا، ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى اعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المسابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقوله يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. يبقى أول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، تاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هادين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيدهلنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا. يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال اقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية،
قولوا يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة، النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، ساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

مساء الخير، انا رندا عريضه معاكم النهارده، معايا جون ومعايا كريم من الاستوديو، ومبسوطين نكون معاكم النهارده في نص ساعه تسبيح وعباده. هنسكن كده قلوبنا قدام الرب ونقدم له ذبيحه حلوه صغيره من قلوبنا اللي حاسه بيه، بغض النظر بتعمل ايه وانت فين، بغض النظر عن وضعك النفسي، زعلان ومتضايق ولا مبسوط ومزقطط. تعال كده ادعو ربنا للحظه دي من الحياه، قول يا رب ان انا بدعوك، غمض عينينا، مش لو انت سايق، غير لو انت سايق، تعالوا نغمض عينينا ونطلب من الرب كده حضور حقيقي كده في اللحظات اللي جايه دي، نطلبه لحياتنا، نطلب ندخل عرش نعمته اللي مليان بالحضور الحقيقي، بالقبول الغير مشروط، بالحب اللي بيطرح الخوف الى خارج. تعالوا ندخل كده ونلاقيه، تعالوا نحط سيت بلت كده وندخل لمحضره وما نضيعش وقت كده، ندخل ناخد منه نعمة وعون في حينه زي ما الكتاب بيقول، لأنه داخلين على أساس الدم، على أساس القبول اللي هو عمله في الصليب من أجلنا. يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، لا ظروفنا، لا مشاكلنا، لا تحدياتنا، لا تعبنا، لا يا رب يمكن شكنا بيك يا رب، أو في وسط الأحداث دي يا رب إحساس بالوحدة وبالظلم، أو إحساس يا رب إنه ما فيش عدل في الحياة. بندعوك يا رب بغض النظر عن أسئلتنا اللي جوانا، اللي متجاوب منها واللي مش متجاوب، طلبات الصلاة اللي رميناها من كتر ما يئسنا ورا ظهرنا، يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، وبندخل يا رب بالإيمان لعرش نعمتك المليان بيك يا رب. آمين.

يا رب لما بنيجي لكلمة مباركك يا رب مش عارفين إحنا اللي بنباركك ولا أنت اللي بتباركنا. يا رب عبدك يا رب داود قال باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ابتدى يا رب يعد الحسنات، والحسنات دي مش بتخلص، اللي بيشفي واللي بيغفر واللي بيجدد الطاقة يا رب وبيجدد الشباب واللي بيفتم الحفرة حياتنا. واحنا النهاردة يا رب جايين مع عبدك داود نباركك يا رب ونرفع اسمك، فأقبل من تسبيحنا يا رب عبادة طليق بمجدك وباسمك يا رب. ويا نفسي يا نفسي لا تنسي حسنات الرب، لا تنسي حسنات الرب. تعالوا كده نرفع تسبيح يا ربي لي باسم إلهنا الحي المبارك.

وعشان مفيش اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. عشان كده جايين نرفع يا رب الاسم ده، عشان فيك يا رب الشفاء، فيك التحرير. أنت الألف والياء، البداية والنهاية. أنت بهاء مجد الله ورسمها وجوهر، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنت الله العلي القدير اللي مش بتنسى عبيدك، اللي يمكن الأم تنسى ضر رضيعها، لكن أنت يا رب مش بتنسى، حي وحقيقي وصخر الدهور. يا رب جايين نشكرك ونعلي اسمك، عشان ما فيش اسم تحت السماء به ينبغي أن نخلص غير اسمك. آمين.

يا رب كل صلاة مرفوعة قدامك، كل قلب تعبان، كل حلم تاه وضاع، كل يا رب طموح فقد بريقه يا رب، كل عين كانت بتلمع وفقدت البريق ده، كل صلاة يئسنا يا رب إنها تستجاب، كل ظلم شايفينه يا رب في العالم، كل تعب وأهات وأنات يا رب، كل موت، كل دم بنشوفه وبنسمع أهاته يا رب في البلاد اللي حوالينا، كل صلاة مرفوعة يا رب من أم، من صديق، من حبيب، كل صلاة يا رب نسينا حتى نستنى استجابتها من كتر ما طال الوقت يا رب. بقلوب جايين تصلي الكلمات يا رب، احنا صابرين ليك ومع عبدك داود اللي قال انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي مستنين يا رب الوقت ده انك تميل أذنك وتسمعنا، تقيم يا رب من البزبل يا رب رجلينا، تقيمنا على مرتفعتنا، تضع في أفواهنا ترنيمة جديدة. مستنينك يا شمس البر يا اللي بتفرد جناحك فنلاقي شفاء، مستنينك يا اللي الكلمة الأخيرة عندك، أنت اللي بتقول فيكون، أنت يا رب اللي بتفتح ولا أحد يغلق، ولما تغلق لا أحد يجرؤ أنه يفتح يا رب من وراك، أنت اللي تضع للبحر حد، وتضع للظلم حد، وتضع يا رب للطغيان حد، أنت اللي ليك الكلمة الأخيرة. صابرين ليك مش بالمال ولا بالجاه ولا يا رب بالتوقع ولا باعتمادنا على الناس ولا على الحكومات ولا على الرؤساء، كله يا رب بيفنى، وانت اللي بتبقى كلمتك الحية يا رب الفعالة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، دي اللي اعتمدنا عليها، دي اللي مستنينك في آية شمس البر. أنا صابر ليك، ليك مش للحكومات مش للرؤساء، ليك يا رب ليك.

0: كل طلبة كده رميتها في النسيان، جيبها كده واستحضرها وانت بتسمعنا، قول يا رب استني وعودك، انت قادر، انت حي، انت تقدر يا رب.
1: حاططهم في

انت اقوى وانت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخره وانت ملجا، انت فوق حد التصور، فوق حد التصور. مش ذكريات، مش افكار جميله، مش بعيد ولا ناسي الوعود، لكنك صخره وملجا وفوق حد التصور. يلا نجيب طلبات الصلاة تاني ونحطها قدام الرب ونقوله العيان بيقول لا بس الإيمان بيقول آه، العيان صوته عالي قوي بس الإيمان بيغلب، الشيطان بيكسر الرجلين لكن انت بتقوي الظهر، الشيطان بيشل الحركة بس انت بتمشينا على مرتفعتنا، عشان انت أقوى وانت أعظم، عشان انت حي وانت بتقدر، عشان انت الصخرة والملكة وفوق حد التصور.

وبالإيمان هننال، وبالإيمان هنفرح فرح لا ينطق به ومجيد، فرح مش هيقدر العالم إنه ينزعه مننا، عشان ده إرثنا، عشان ده ثمر الروح القدس يا رب اللي جوانا. أنت قلت كده، ثمر الروح القدس محبة وفرح وسلام. مش بنتذلل لثمار الروح القدس، لكن بنطلبها بإيمان. عشان كده يا رب وإحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة بيقين إن أنت فرحت قلوبنا، عشان أنت النصيب الصالح الذي لن ينزع منا أبدا. فرحت قلبي يا يسوع، ولسه بتفرح، ولسه هتفرح ليوم ما نيجي على السحاب وتاخدنا. أشكرك يا رب عشان أنت فرحت قلوبنا. ليك كل المجد. يلا نقول بفرح، ننهي الفقرة الجميلة دي اللي في محضر ربنا، ونشكره. وانت بترنم الترنيمة الأخيرة دي، أشكره على أنه بيدي الفرح كده كدو كده من غير مقابل.

وبتروي يا رب الظمأ، وبتملى يا رب كل احتياج، وبتروي يا رب الينبوع. أشكرك عشان أنت حقيقة وصخر الدهور، عشان أنت أقوى وأعظم وحي وتقدر، عشان أنت ملجأ وصخرة وفوق يا رب جدا حد التصور. لكل المجد يسوع، آمين.

فاكر لما كنا بناخد عيديه من اهلنا وبنكون فلوس جديده بقى وصوتها تحفه وريحتها تحفه زمان بقى. تعال نبص على ال 200 جنيه دي، جديده نظيفه وصوتها واضح انها لسه طالعه من البنك حالا. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزامنا اللي مليانه تراب ومشينا على الارض النظيفه دي وسخناها وطربنا الارض. طب نجيب شويه من التراب اللي على الارض ونحطهم على